0: Bay Easy 100.2, it's Miley Cyrus. This is the radio station where Malta's greatest hits can win you cash. Yvonne Mitzi won when they play We Pay yesterday morning. Did you hear Kurt calling him back on Bay Easy Breakfast?
1: Is this Samatana update little shahat at random? On the iPhone Linia Palace, sir. And the little Yvonne Mitzi. Bonjour, Yvonne.
2: Bonjour, Lila Kurt.
1: Tiftakar is Samili. Listen. تتلد سكيل كون ندنا نستنى وفان
2: دي شو كروب سونغ تشير
1: كانت التلات واحدة
2: التلات واحدة التنين واحدة كانت تا لويس كابالدي
1: هود مي وايل يو ويت
2: والأول واحدة تا اليوريتميكس
1: يوريتميكس سويت دريمز
2: سويت دريمز ايفا كابالدي
1: ايفان
2: ايفا
1: اذكي فاربات الفوروكات
0: Well done to Yvonne. More chances to win cash coming very soon on Bay Easy 100.2.

ما يتك تكانت ما حمنا وبيانسي ريبليسابل وينا لسن مياك السبت في الوضو فوق باي ايزي 100.2 وفتيتي لسميت لك ديك الكم ديتا اللي تخلص عليها اكستراز دا في الريالتا ما تكونش داك اللي تكونت تستنى بل التقيت مدان الريل تجوفني لحلص اكسترا بشي كلو سيت ماتي او شين سابوستو الرياليتزالي من فلوك تيقا ام الجنب تالايروبلان Però ejja ngħidu, aħjar milli tieqa li tinqala' f'nofs sajru, mamma mija jiena qed nimkexkxa fuqha dik. U ħanħallik b'din il-klassika nhar hekk taqtaħħiex. Gianna Nannini Edwardo Bennato. Arafta, tiftakara? U żgur li tiftakara. N-istat Italjana dejjem fuq Bay Easy 100.2.